0: كتاب الراتري هطاي هطليهاي
1: FM.LK
2: سريلانكي ريدميا ويشوي سيسارا لايو FM.